0: عييتيش؟
1: ماشي انتي انا هي انا عيب.
0: ايوا سيدي خذ هذاك القلم ديالك.
1: انا وداك
0: الصفحه ديالك.
1: انا موجود.
0: انتم تنتوما اعزائي نفس الشيء.
1: نعم.
0: ونكتبوا ولو تحيه بسيطه لهاد الشاعر الملحون اللي كتب لينا هاد القصيده كي يأرخ لينا فيها الانواع ديال التمور ديالنا المغربيه اللي كاع ما كنعرفو حنايا.
1: معقوله؟
0: يلا تفضل.
1: الله يفضل بك استاذ.
0: غادي دير.
1: نعم.
0: الشاعر

0: الشاعر
1: المدغري المدغري غنكتبوها هكا ولكن كتقرا مدغري نسبه للشرفه دمدغره دمدغره المدغري نظم نظم
0: نظم
1: قصيده

0: نعم.
1: هاد القصيده عبد الحق سمعتي منها شويه كي جاتك؟
0: معتبره بحال اللي كيقولوا.
1: معتبره.
0: معتبره.
1: كيف دايره؟ اش قلنا على قصر البديع ديال مراكش؟ انه قصر معتبر فاذا فهو بديع.
0: بديع.
1: ايوا حتى دابا اش غادي نقدروا نقولوا من نعت باش غنعتوا هاد القصيده؟
0: بديعه.
1: بديعه.
0: بديعه.
1: قصيده بديعه.
0: بديعه.
1: اش قلنا كيدير في هاد القصيده؟
0: هادي كيروي فيها كاع الانواع ديال التمر اللي موجوده عندنا في البلاد.
1: كيذكر فيها ياك؟
0: كيذكر فيها. نعم.
1: ولا كيوصف فيها؟ اش نديرو؟ يصف.
0: يصف.
1: كيوصف يعني كيوصف فيها. يصف. يصف فيها.
0: فيها. نعم.
1: التمور.
0: التمور. التمور.
1: المغربية.

0: غادي دير نقطه ما شكلتيش ياك؟
1: لا استاذ باقي.
0: ايوا هذاك الشكل غادي نديروه ان شاء الله في الحلقه الجايه، غيكون التمرين ديالك غتحاول شكل كيف ما جاب لك ربي.
1: نعم.
0: تحط الحركات وان شاء الله نصحوه مع بعضياتنا في الحلقه الجايه انت بالرفقه ديال المشاهدين ديالنا الاعزاء. بارك الله فيك، شكرا لك عبد الحق، نتلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير. بارك الله فيك. اعزائي ما بقى دابا الا اننا نودعكم على جناح مسلمة الله، نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله، ورحله اخرى من رحلات ديالنا جديده. حتى ذلك الحين اليكم تحياتي.
2: بالاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بنيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة.